0: الناس تم كفافي.
1: عندي مالاغا سراي نو مالاغا سرين سنجي سنجي ريفان بامتين بريريري كيفو كاسكاس تيم تين تسون تين مالاغا ديران دوسي ديران يانغان فيج مناكا فيون توكاتان سميس ريم تين مالاغا سنسون وزانا كنياف أتاني نطفون رسين زيبا مانغم تين مالاغا إزمينغا نرو مانغا سياس سيين نيما مال ريو مالاغا سياف وفات تنياف ليلة سنفاف رام تين جاس زيم رسكام رسين يجول نامبان تين نيفوين وطون لازن فما من تاي زات تين لازن زين زفا مسيانا سيطور إنن توي أول سيوان ويا مامال ريفا تسواس دي هون هون سيسان تين مالاكاس نيان روا فنغامب أوكو تلين سيولا زينا تسوطة تسيا فين تين جاس دي أندو نياز تسليفن نيفايني أندي تومني أندفني
0: شوطة تومكلا شوطة تومكفاف.

0: بلاص تم كفافي
1: إزاي فو كان سامبال نيول تيرينين ني تانور ني لايانت دي مانيو ني لايل نيجان في تونرا بانزاكانا نرجويلي زي بامونول ني زازا وريرين سامبال نالفا نيريا مانرين ناندينيانا أرولو كينغا سيني سكينغا فايرينا دني فنون فانزاكانا نرجويلي دي ميانتون فو كان سامبال زي ميانتون فو كان مالاغاس تباكفول ميانتون ني بونا فارتان ديغو ريت ألوزالا يطولنا تيك تيكين تيكا ورار كانتان لينزانا كتيك ماسنا تي تانرازنا تي تي ميساز نجا رجوين افا پا مونولا نو تم دميل نيف نا مونولا نو ام نجا فتونا زو كا مي تيني ام نو زي دي مي علا ام فتونا نتي ميسا تاكاندو نو فا ليو نو ني پيبلا سوا عرانا روزا نكسامبابا زي انجا تن فتونا دي دين زو ملت مات ماسواندو ماتشاروب فاوتانا نتو mandiana mibebika mivahoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsisiany fitaizaram-bahoaka aminareo zanaky samba indrindra fa ianao filohana anteny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa ola veto anao teraka teto anao zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarovan-tegna fa olondehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa iza miteny aminao io havanao rahalahinao ola veto asambava de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadrainareo de gadra fa malahelo zay ami' zanakanay zanakatsika ny vononareo masina ny tanyraza
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vava

0: تم كلاس تم كفاف هي
1: ديفكين ماستيافكن تومبن اسفا جان تو تشانچ فيتانو لاريك اوت فيتين رامي كوريان اتسكا ميتوف مارني فوك فارينا تي فوك تيك فام ناتسكا غاز ناسكا غاز ناريك كتا فريك تشان اتن فوك فوت جوان سيكو فوت منا منتون لوكن سيكو تي فو فافا فوت تياكو نو تياكو اس تياكو مالونغا تيك كالون تيافا كوني يافا فيلون تان اتن فانغام بيان ناندالن فيافان هاستوك ناتيمبا آل تيسمان نان ام فوت سارن مي فانغام اوهج na mafisiny sy nabarobaro fa zay tsy maisobika mahefantambara ary zay manambady lava tsy mindrany tohatra velon'ny tagnatin'ny firaisan-kiagna fitiatakalo fitiakany fifankatiavagna natao ofagna fa zay mahakolontsaigna malagasy manan-kasy tragno tsy misy avaratra ka zay tsy malegniky alofagna mandonitratra e miray haray fao gasy tatao be zaza gasy tera gasy vao ohatry ny menaka na atrodrano tamin'ny razam-be ny azo novanikolakagny tanynaniriany.

0: بلاص تم كفافي
1: دم طنطنين سيكا عملي تشوتون رسك ما بيل نامي بيتا رسكا تشون رسكا ما باتونغان زي ما كوا لاسا لاسا تانوين تشتيكا اللي رسكا انا رسا بانزاكان اللي فانتيني فمازابا بيا تسروا نطو تشيكوا ديت بانزاكان يميارتوا تشاديفتra فتشوتون رسكا نفلالوفان رسكا مناهيران فمعرفت يا معرف ميتنا مسوفتون زوا تمام عاتفينا كوافانا بيميتواري مناهيران توكا تيماس مراتنا فوكتان تيكا ديمانتان هيا باتشي فان دي بريبي نورا راي فاتينا مانيرنا بيزا باتو دي اوناتن دي انديسان تيم ياكاترا لوي ماندي ايلا نسيناناي مات ايلا فارت تالز اي انا نتو دي اسيب مونتا دي انا تانت كنيومبي توبنا ريكتا ميسي رايماندين ميسي دي فاسيزا ني تيتا نولا اكوتاني ماتارتا نولا ما تاوتا نولا فازا فاتا سارتوا دي سايرانا نولا